أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله أوديتري باي خيل 88.6 راديو تيانير اف ام داكار أوديتري باي خيل 95.2 جنت بي اف ام باي ني باي خيل كا ويتليكو تي 94.6 ليرغي اف ام تي ديوانو لوغا ngi len di nuyu te di len ziyara di rafetlu sen and ak radio yi di wote jam ak jappalante kolante go and ak yakar di sante ka santati yalla mi bur di borom yalla mi nu bind delu jemmal nu katanal nu taken fek ko ci di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal bu baax itam cheikh muntaha mbake ibn cheikh mohammedul bashir mi fi nekkal cheikhuna gigi lol tande ak wer bi jaay cheikhuna ahmadou bamba yo ko di nuyu di ziyara di baye xel ak ndokel mbolem auditeur yi nga xamne sa su nek ñogi wetti liko radio yi wote jam ak jappalante kolante go and

ايوه مانغوكو جيرجيفاتي بايا اللهجي بوب توركال رافتاتينا اماتينا سولو امين واي نسا بروم نانغو نيان ييب نونو موكو واخي نا نوني لا نيوكاي ديفال ني نيتام توركال موي ندوكي لا كاسرغال مبولم بيلي ييب سي حات مو ييس ميغا خامني سي نيكون سي لا نيو دوغ توركال tay di ci ñaari fan inshallah danañ ci gëna yaatal ci kanam tuti agal oustaz mam cheikh lu dama go kon ci 1448 di ci ndokel mbolem julit yépp kon ñaari fan ci wéru muharram danañ ci ñëwaat inshallah ko baye laaji waxe rek ndaysan ndax moy sunu at moy sunu wéri

وقدني بجسده نكسسي جسبني الأعدى ما أكسسي وقدني بفضله نلصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقدني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقدني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي.

0: كريم سنا
1: لا غدا بي كل ثار الوسنا ومالك لا تغتري من سنا لست بواسنا

إلى المدينة رومي فتلا والكروم أدبر كل ظالم سجاني إلى سواني ويبي المجاني أدبر كل

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

كل مدفع وجل دواري بيمز مرسدي وبدني سعه وقلبي أرشدي أقسم أني بنت بالسمن بدعاء قالت إن أدبت للسمن لك بلا شكاية مني سكور يا من وأبتلي مرادي يا سكون وسل يا

خيرا ولتنر بي لهبه وعني اتجنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وعني اتجن الانبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزر بالاكملين وعني اتجن والدي والجميع من شره بشر قورا يا سميع وارحم جميع الاولياء والامه والتقسم الذي اعترى من الخمة واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك

وصالحات لا تزال ناميات واضرب علينا ولا داء إلى سوايا أبدا وداء واجذب بحالي أبدا أيس أكون

لقيهن في أبدا والخجلات وجدت لليوم وبعد اليوم لما بي قد سرت بزر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليقل

0: يقول لكن فيكون واجي منك بلا حقد ولا التهاجي نفيد إبليس لكي أبدا بزنزا وكل من لم يبدا وجي لمن قد آمنوا وأسلموا وأسنوا مغجي لمن لم يسلموا قبل لأمة النبي صلى عليه بتسليم رب جل هجابة تسسه الأحداها إلى سوى سرمدا وداها نافي يا كريم يا مؤمن ليسجد وللذي يؤمن أفيس أمة خير المرسلين أن الذين كفروا برسل قلهم لهم خذ لهم نصرا عزيزا ناجلا إلى ولي المؤمنين
1: كوك موي سرين عبد الخادر مباكي دي إمام راتب توبا موي نيو غير جيتي جولي جماجي bokk yi ñu gis kon ne magal gi ñaari ndariñ la boole muy magal gi ci bopam tombe ak bisu aljuma boole ñu di ci ubbi yokute gi
0: قدم لسيد البرايا أحمد والأنبياء ورسليا من أمدا قد الصلاة والسلام حبدا لهم كما أخذته من لم يبدا إلى النبي قد الصلاة والسلام والأنبياء ورسلهم أنزل الكلام على النبي محمد والآل سلم وسلم واستجب سؤالي للمنتقى
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من سيدها يبلغ مناه وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد أنبياءه وصلى الله عليه وسلم على أي سبيل شاهد مثلا الزائمين

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: شارك ماغل
1: بخير والله.
0: ما نجي يا جعفر. سنت يالله با الحمد لله.
1: وان سبحانه يا
0: عبد مصطفى ليك دي كاتن يالله
1: انا ياتو
0: مو نيوتو ياتو ان شاء الله تعالى.
1: سيرين صالح
0: مو سيرين صالح اها
1: سيرين
0: عبد الله فاي ديسان
1: بولين داوي سيرين صالح
0: بولين داوي سيرين صالح ييب
1: نيون تا رانكونت با مصالح
0: تبارك الله ديسان
1: نجار نيب
0: أمين يا رب ديسان
1: نانا
0: سيرين صالح
1: ميا جكلو سيرين صالح من شهر
0: واتوبا سيدي جاي جوف
1: سيدي
0: جاي ميرسك فتبارك الله نينكاي گرم بو باخا باخ فوك مودي سخنا فاتو سار بروم كاستور بروم توبا سام سوما دون لو دانا يرام ني توبا ليغي يكون بروم خيل كوم نينكاي سارغال بو باخا باخ سيدي كو نانال تاك سانو جام

0: بسم الله. السلام عليكم. بسم الله يا رب.
1: يا
0: ما يوتيوب دي واو. بسم الله.
1: لا
0: تي مانا ما لي ديغ واو.
1: ما لي امو با
0: سانت يالا سخنا فات
1: واو ما نغ سي
0: ا واو كي نيغي جيري جيف
1: ما امو دام
0: ما لي كوي نيانال بو باخ الحمد لله
1: سي ا مبوك جولي دي مبوك طالبي
0: جيري جيفاتي نيغ
1: كيب كولاي تيو لا نيم كوي سي
0: ا وتبارك الله bay wo ken fatte wo ken andi san mako yexe deg bo ma nga ci kaw barkal xaw fa difu dir ni koy geureum diko sargal bu baakha bax
2: yufir sorobi wa fil rajima
0: koku moy di soxna fatte ñing ci diwanu parcel borom touba refal ñing koy geureum bu wax diko sargal di nuyu magam
2: wabi jay isa
0: زيد اسخنا نوغي فتبارك الله احسن خالق
2: واخياني دنيا واخرا موسى وبي محمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم

0: يدلي بالإخلاص والتوفيق بأقي وسمار أقي النورين وبعلي والي السبتين هب لي في الدنيا يا ما أخرى يا النور والألو والمزايا بحق طلعت
1: وبزبير وحق سحت
0: سحد نجني من دير وبسعيد وابن عوف نجني من كل ما أخاف من فتني وبأبي أبي

وبيرو قيادة وسينا بفري أترى والإجابة كل سماني ووماني دنيا وخرى بالكرم بيومي كل سوم وجنب من نخم بازم عامر وأرمي واقم مسروق تخم الكلم وبالربي وبجاي الأسود أبلس خامة وخويم أود بأمر من عبد الرحمن وبأبي مسلمة الخوران

0: والعلم والعمل والعبادة بالعزن البصري هبل الورع والانسلاخ من حوايا والبدع وبأبي هريرة وببلال وبصائب النبي جدلين بالنوال وتاتي خبل وسني من داي
1: سرا وجارا بأبي الدرداء أبو الدرداء
0: بحرمة المقداد
1: مقداد نيون
0: ثم خالدي
1: وليد
0: وبسبير أولني مخاسدي وبأمير المؤمنين أمرا قني مكرا وسخا وقررا بياقي خائد المجاهدين
1: مجاهدين علي
0: علي الذي آن الدين
1: آن الدين
0: بحق سعد وبحق عروة
1: جخينا جمم
0: تمسكا بوسخا عروة
1: جخينا خلم
0: القاسم ثم خان
1: جخي روام
0: سيدنا
1: جخي جمم
0: متبع ملايج
1: أهان الدين علي
0: وبأبي بكر وبلاي سيدنا فضل مالو تراي وبأبي بكر وبلاي سيدنا فضل مالو تراي وبي سليمان خني كيد الليل وكيد خيري وكل يامين بأمنا خديجة
1: عبد الأمل
0: في العلم والأدب
1: بالرد والأمل
0: بأمنا عائسة اليما
1: يدرني في الأردين والسماء بأمنا
0: حفصة
1: والبين أبد
0: وبينما يجر سوءا ونكت بأمنا زينب الزي ما زار
1: مني وما بطن وجحني وسر
0: بمالك وسافي وابي أنيفة وامد للسجب بجاي جبريل سجب سوالي وبلغني مبلغ رجالي بجاي ميكائيل هبلي نعمة ونفي أجل مثل خيس كرمة بجاي إسرافيل هبلي اسم وتكفيني أوعال يوم المقمة بجاي إسرافيل هبلي اسم وتكفيني أوعال يوم الخمة بجاي إسرائيل كل يا جميل
1: طول حياتي وكذا بعض الرعيل
0: وجحل توصلي لما يدو بي سحادة الدارين واغفر لي به وليجد وللسيدعاني لنسمي بالأمن والرضوان وبسحادتي وبالحماية عن جملة الأسواء والإناية وبنجاتي من سؤال وعذاب وسكرات الموت الرب والحساب وبالبزاراتي وبسروري إن مماتنا وفي النصوري وبالبزاراتي وبسروري إن مماتنا وفي النصوري وصليا عليه وصليا وسلما على النبي والي ما جاء بالنجد وصليا وسلما على النبي والي ما جاء بالنجد
1: واغفر لوالدي
0: واغفر
1: لجميع اهلي وجملة الشعب يا سميع
0: واغفر لكل ذي تعلق بيا وحققا
1: سعادتي يا ربي ولطف بنا وخوينا وكلنا وابدنا حسن خطام ربنا
0: وصليا على النبي وسلمي واقضي بحاجة كل مسلم يا الله بالمصطفى سديد يا الله
2: اي تي مبارك لو جي سنديد بوكو ديفي ني دال لي وادال سيرن محمد مصطفى سكي
0: ابراهيم يا الله
2: batay ñu ci réseau DTL Dakar Touba Louga
0: yela oubil musaba sindi
2: 88 628 06 18.
0: Wabi Khalil ka Ibrahim
2: ka diyan bolum ku bege serigne Modou Fall Maraxib
0: wabi Khalil ka mo
2: ci ñu sunu jor bal serigne Cheikh Ndjay mom serigne Salih diko ñaanal takku sanu jam
0: soy bin wa Ismaïl
2: yere jor serigne Modou Fall Medina ba jamu ngam
0: wabi Sulaymana no in yo no salia zay
2: mama nokay ñing ñing ko ci ñi bu baax baax mama setu kama jere jef
0: hudda yallah haruna
2: yusa
0: ilyas wa adamadan hudda wasilki
2: kare serigne modou sujo jere jef di nuyu bak touba ya rax serigne moussa jak baye fall
0: khin wa khairi
2: im ajazine bu juuf
0: min anbiya'il rusulilaka yallah
2: soxna walindur mom serigne fall
0: malaiki turan
2: sun ndeseen mom cheikh ibra
0: جبريل ثم بميكائيل يا الله
2: سلام جار ندور
0: وسايب النفخ اسرافيل خابد ار واي الخلائق عسرائيل يا الله وبالصحابه ثم الاولياء ايمان
3: ولا امين من الاخبار يا الله
0: وبالصديق
3: وبالفاروق ثم بزن نور النزم بالسبتين
0: يا الله بمالك المزايا
3: سبيبي
0: حنيفة احمد المحمود يا الله
3: باللوح
0: والقلم
3: المحفوظ ثم بعر
0: سك الاسيم وبالكرسي يا الله
2: عندي
0: وبالقران وبالتوراه ثم بما
2: شكون جار
0: داود جابي ورو يا الله بالي صلاه وتسليم عليه ولا علي والزاب والأزواج يا الله وأسبلنا علينا ربي عافية وابلنا الخزن في الدار يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتئ لسالين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رصد واقفنا سللا واطرد لنا الجن

ورلنا كل سي ساب وسي أرني ويسرا كل سي تصير الله تبيلنا عمرنا سحرنا بدرا وابلنا رصد والتوفيق يالله وضميرا كل عداي تدير بنا قبل الوصول.

0: التم ماسلة خلب وفاقة عتس والجوع يلاو وفدنة والوباء والأرخم قرق
1: والقرق صرق والكد يلاو
0: حر وبرد ونعب كربة خم دلالة أرج والخم يلاو وامة وختايا دالة سلل والمسخ والخسف ثم الخسف يلاو وخلة مع جنون علة مرد ثم الجسامين والنقصان يلاو ومن خبيعة دنيا ثم آخرة ومن فدوي ما يلاو يلاو يا من على كل شيء قادر وعلى أرسل أزيم السواب الخير يلاو إني سألتك خلبا خاشعا متواضعا
1: والمن كثيرا في الله
0: وتعبد القبيل المعامل قدر رفيات ما زوجات صلوات بدين يلاو وقمي سلنا من شر شيع سدين محصر فم وشر عين يلاو وشر
1: زهران
0: وشر خلق سيمو محجني وسوات سم يلاو إني جعلتك في الدارين يا سختي إسنان أسينا فكم الجاي يلاو فلا تكلني لا نفسي فالككم مجيبا
1: يحزم أدوك يلاو
0: وجح لساني وقلبي ساكري كمال إن الممات مع الإيمان يلاو شبد يقيني
1: في
0: قلبي بلا وجل أتى إبلي خاك لاقي يلاو ولجعل الموت رات ومفرأة من كل شر وكرب
1: داقي
0: يلاو
1: واحفظ لي الجسم
0: حيث الرو فارقني
1: في الخبر
0: لا تبلي الدهر يلاو وكن نزيري أنيسين ما دفنو جسمي فسرت ويدا سما يلاو لا تدم من محي ما قد يروعني بلك فيا كل ما أخساه يلاو ونجني وجميع المسلمين مان ونجي والدتي آمين يلاو واغفر لنا ولا وسر ما يبرام وتبنا وبيع في الأولي يلاو وسويا أمن فما لنا سواك وأنت البر يا الله
1: في برزخ
0: ما خبر كلا وسرا ومن كروب وخف نجي الله لا تختبر بما ليس بخادرة ولا تخيب رجاء
1: فيك يا الله
0: وأسخنا
1: ما
0: مما إي
1: كوزري من
0: كوثر من اخترته من جميع الخلق يا الله من كان يرشد سا
1: سيرج مودن باي مكي كو جوخ كو تيخ نيكو تي نوي ديكو حديال سيرج الله سان سيرج عبد الصمد
0: مي يخسا
1: سيرج الله سان مو سيرج عبد الصمد
0: محمد ديم
1: سيرج باي جو باي فال
0: كيل اخيار خايدنا لجنة الخلد
1: سيرج بسير نجا سيندي دي سيرج مودو في سيندي دي سيرج جيبي نونك تي مليكا وسي ادم جاي سيندي
0: ابدا ومن قفا ليوم الدين يا الله علي سلم وسلم دائما ابدا ومن قفا

قديم ولي بالهاي بالهاي إسن بارعة يا من لباي أتت الضارعة ولي هب ولي هب ولي هب ولي هب ولي هب ولي هب

0: ربنا صل وسلم سرمدا على نبي ورسول أمد والي سبي والأنبياء والمرسلين والكل أبياء وجل بأخ وجك الكريم يا واهب الإسمار
1: والتكريم ورفض النزام خير البركات
0: وسكنات الكرمان
1: والبركات
0: يا ربنا
1: يا ذا الأراضي والسماء
0: والسماء.

0: من سوايا
1: كفى كل ما يضر
0: حكي سيرن مام تيرنو برايم دامل دارو بايو سيرن شيخ اوا بالا سيرن مودو اوا بالا نينا يا زاربان يا زاربان يا زاربان خليا خلونا دما
1: يا من
0: كفاني
1: النبي صادما كما جهاد
0: وجل خلابي ومداني لله

0: وجلبي
1: نظميا
0: نظميا نظميا نظميا نظميا نظميا نظميا نظميا نظميا نظميا فوق الزوم وخيره من مانعات اللومين.

0: def nay fan
1: fuliyala
2: khairul wara
1: khairul wara
2: ci di ci baye xel bu baax baax sunu waji sayyidina ali yeen sey chaachelem ñu koy ñaanal tawfiix ci yaram bi diko nuyu diko ziar di ci nuyu mbali waachelem yep rek seigne mané bilal
1: wa
2: di ci nuyu serigne modou puy serigne abdullah yad
1: wa sahbi
2: serigne cheikh ñe chaachelem serigne abdullah djom mom cheikh ndoumbe khaban allah ji mbey gey son excellence jere jef
1: وسليان وسليان وسليمان وسليمان
2: وسليان وسليمان وسليمان
1: وسليان وسليمان
2: سيرين سالي وسلم ام سيرين سالي تو بانغالمان سال على
3: معزمن سما ما فالي
4: وزبير جنيه اف ام
2: رجالي نيو نني
3: يا من حما كل ان لو جالي سلي وسليمان يا مختدر
2: المختدر
3: يا من الى مرادي
2: ابتدروا

0: سيدنا حسن وسلم الفلا الكرام سبيا من لي يجور بالمرام صلي وسلم يا مجمل
1: يا مجمل
0: على الذي سمعته المسمل سيدنا محمد
1: سمعته المزمل أيو المزمل خم فأنت
0: هل الذي سمعت عبد الله واري وسبي في كل عين عندك جالي سرور سالين سالي امك
2: برم لغن برم دوكا برم جرول برم جامك جامانو كو بغ سيرين سالي دوغل تخاو تا كو مانغ سيرين سالي
0: سيرين سالي امك
1: serigne abdullahi fay capitaine ningo ci ñaanal taksanu jam serigne modou mbay mu serigne salih ningo ci nuyu du kaad yalal imam serigne padi diop mom serigne salih ndongol dendey di ci nuyu bu baakha baax al hadji serigne mor sal serigne cheikh ñaax te zodi da ñing
0: koy
1: serigne modou kafe mom serigne salih serigne asdiene marakhib serigne aline sek medina
0: Makata jaina
1: Nurunde jaina

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: من أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: صحابتي ساعة اليوم في صلاة الغداة ثم نضى ببسم الله في مقال لعينة الهدين كبرى صول بم تقطوك ماس من جبال بم طيب الهيو يمن ببسم الله في مقال لعينة الهدين كبرى صول بم تقطوك ماس من جبال بم طيب الهيو يمن دين كم بات فاتوك رسول دي سمغتي لا في مثال يبن ماس بكي مثال tebo ma sanga yaman mahmoud so mom kankaya dib sa tebo ki baytiya moy tari khal sa baye den ko mas mon yaman fas nan ci yene am ngeram tebo li ko cey kam kam ci yerma ni ki gam borom aras koy mas mon salatu khudwati la dew tane bi da ba yep dew ni dajine tew barma giew na soxla na ku dem yaman يا مسر المهاجرات وأهل الأنصار ترى جبيل مون قارو هرا ني يلا نيل يبل اليمن ما دخ ما غي تيجين لين يا مسر المهاجرين الأنصار كم شمن دون تي صغلنا قدم يمن فاروخ جك بور جور تناك يا خير البصر أنا فخال يا همر جيشل ديو ددم يمن مدام بابو كنين يا مسر المهاجرين لنزاركم كمن دون تي صغلنا قدم يمن عثمان جوك ابن عفان مدوني جوك يا القرآن فقال يا ابن عفان إليه ورسو باليمن مدوم مبام وكنين يا مسر المهاجرين لنزاركم كمن دون تي صغلنا قدم يمن أبا بكر مدب قروم مو جوك تخو دول مسنجيم ngir kër sa gaat la muy gorom mbay xamne mom du dem yamam ababakar mo jëk gëm jëbal ko doomam tay gërem te jox ko mbolem halalam topp ko di ngatu ko won te ko na mbay mo gëna woom fasal na nga xara ci baam gënem la boole ak jaam daali wurus la la balon yaa tonu yaa bay nga ñaay yaa mata ñe maana la saay mamoudou sow def na la waay yaati ni mani wa yaman ababakar masul di togn way jure ken ci musula togn dom dum jurit musula togn yalla borom balen dundon ababakar masul di togn way jure ken ci musula togn dom dum jurit musula togn yalla borom balen dundon yonen ba don na ndom amna juro fuk ci mam yu musula togn yalla te ñom duñ moy borom balen dundon yene ci ba tay ne ko bar kem ba du hotal na du far yaay ba ni xiba yaay ko jal ya dak je mburen fi man may dog mu baam wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman halli yu bo ci xafar na su bal doon del lu ñaar may xus ci non yaay mare ñaar mu nay na do doon yaman ya imani ya rasul man ko ba xati non ñu tool may gayne may sa jumba tool ndax man nga taamu ci yaman muna ko man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husayn al hasani mali siwaka la yaman muna ko man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husayn al hasani mali siwaka la yaman hal yudum wa kanen ya masal majrin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman ma sa jog mu jabal muna ko ya mu jabal xamal na dem yow la ñeel ya ini mani wa yaman anta la ka ya mas jibiru ma ma non mas na dem yaman doon seen li was moy ini mani wa yaman yonen ba wo ko fa bilal ne ko talal ma saan metel mu ñew mu dal di koy metel kena ko wajal dem yaman ma dal di jo japp gelim fabrah la tet mu di ko yim yonen ba na ko kay dom ma stay ma gen klaw yaman yonen ba japp ci blogom na tay ma gen klaw wom dem ko xarit bu di jegem زنبر مكوا يا من إدخل يا ماس وصل لسانك ماس والله ربك آس هنا وفي أرض يا من إدخل يا ماس وصل لسانك ماس والله ربك آس هنا وفي أرض يا من ماسنا كدولي ملنين كبول مدين كليت لنين لو خمنا دنكو وحكنين تفك بو مانغا يمن منا ماشي من إساب نيجا نمتي أي قاب تشن لمي ينين كوكو نيو وحنين وحكو يمن برق ماسي مكو خيف كبول دسايت نكو كيف تفك سيدك آلي خيف حرام نوحكو يمن بولك كي ماس بسور بلدن كبول لكي بطور غناو دنا لك بسور ودل كو خيف فلا يمن كو بلد نكولان بور يالله فابل دلال شنمي الجمع خمل لي يبلو كو فا يمن تبا ما يد بلد منان بور يالله نندل جنان من ناي كوسر جنان يأي تيرو مصطفى يمن كو سنگا بلد ملان بور يالله سنگلي ملان حيري جنتي غدان تجربة وكو يمن كسدرا أوري جليل

لكن في شيء لم يكن بنا كرب بمن مون يوم الخياط يا كيمن جبريل دوكن آدينو دين أي وهي نتاو ديوا سانغام لوي نراخيو تي ديغن دوندو في من مغا ميتيل غام كو جوخون ديلوي خالم لام كو وخون تري كو تيم كاي نيان نون ديلوخ دي جوي فوا يمن مغا ميتيل غام كو جوخول ديلوي خالم لام كو وخون تري كو تيم كاي نيان نون ديلوخ دي جوي فوا يمن نا ماغي نيان بوم ميتيل جيلي ماتيم تي موي رسول بودينا جي جين تدال لام لا ناجين هدن بامو خير بغليم فبرا لا تك كو سنيم يزر كو ارتال اللهم دي تاغو توك بوك يمن ما سا دي باكي دي دوخال نانان دو بان نوبول وول بو نوبلو دا فا يسن غليم كو جولي ني لا وون بيزر نانان جاي لا خيبار نتاشنا كو ناهيمار ماغي نيو كيلو غي مار مودي كو لاك وامو يمن مسنا كو يو نو تود نار مونيكو من مادي همار تسما بايت كار يسار مودي وتولم مجم يمن الى ما سن جبل حبيبو خير اول فرق دنيا تخمل ما ينداو لي كوي تاغي يمن ما ساجو بو فردي جوي يا ويلي ويلي ويلي ووي ملاكير من يجوي نيجوي ما سن يمن مسنا هما انو يسار مدينه من دبا زيار منكو تيس دوي نوار اغدي توت ما سويمن منا باتاي مدينه لاج ترو بايون نم بدي واج نين دي فاتيو بامو نسوج نين دفن ما فايمن كين كاتول كين كاتول كين دخاتول كين دفاتول كين باخاتول دول نخول نادي مي ام ني دفن غاتوي سامم بانيمس باخام نيو ام دوتو ني جيس kulen wagneete ñu netis di yoy borop lañu melon muna wusey mo ci asam laala di laaj mu ñu defon lekki na de lañ bawon ngir ga di joy seen maam jawon ñu bokku yi ma sa kimar ba ca kanu fekk am jabeer muy samaat gatt di giir ma jam ca maamon yaman ñu bokku yi ma sa kimar ba ca kanu fekk am jabeer muy samaat gatt di giir ma jam ca maamon yaman فقال يا امه الله وبالله الا اله الا هو رسول الله كيف فات واخبرا مناك فاطمه من لا دغ مو جوي اغاسن اغال وشي من نغانا يا جادنا تي نوربم فاجنغنا يا جانا نيام نيار نغي واتتنا يا جادنا يا جادنا شنو يول فمتدون ما جي بايك دي نيو كرا يسطن لنيوب سلام بيت النبي ما دير شال الله وخون جبل واخ نيو في موم ان خودتا ديو ترندوم ناكي ينغل بونت بي موم ام ورا دون لاكو وخون منا ما سن جبل بونت بي ماكو في ينغل تي كان ورو كو في ينغل كودول ماش مون يمن ان خودو بيلكم وي ماش جاي با عايشه جوي ملاكير من يجوي نرجوي ماسمون يمن ماسنا فايسة يا أم المساكين ويا أم المآمنون يا شنك بنيه نم دفن فاب رسول الله يمن سما قريت بفن نوان تغني تجيني اغلوان فاتم قواخ من نم دفن فاب رسول الله يمن سما قريت بفن نوان تغني تجيني اغلوان فاتم قواخ من نم دفن شرع عليه ربنا سنبور بمك بيوبنا سنغب سنغب يفضلنا بليك سلمك والموان منا ما أسلو متي دم الفكر هلي وكي وقتان ففاتمة جي كن مصر لنم دفن مواخ دم كر هلي بمو دم دفن فاتمة نكين يني جبير بفن وان ودعو ترم مواخ نيو بفيتم ناكي ينغل بنت بكم منا ما اسمون يمن ريانو بلكم وي ما جوي فاطمة جوي مراكي من يجوي نير جوي ما اسمون يمن ما اسمك فاطمة يو ما نجي نلكي الله صلو المفاتوام قتيو بلاك فيك فمدهن
Mulama sofe kawan Keran mulam yamun melon Haduna sof lak sabakan Dutu la zali biledin Meti yusur kabamu gel Dela yusur kabamu gel Niu dalde khuang nila mel Mimi redish yang fayaman Kuran sahabu nyaw fimam Musiyat yusula yaw chingam Muna mas pum dembalu Muna kuma sangayaman Muna duilin mamas Tengen santel main mas Tengen wakal manem mas Dokolin aku mau yaman Meti nombak bangka blokom Jalwati talalu blokom Nirau meti uneki mom Haduna suafan nafiman Walai mati mujabal Kerajaan yang benelau Madinah yang cinelau Teboba yau yang gaya man Boga kawan besuk cerok Haduna suafla yau cerok Dutula fale mos cerok Kepuku fale biladun Cinelau sakba bilal Nadu diwa kayu rasul Waktu inyau na ya rasul Salatu khairun lawakun Kerajaan yang benelit Ababa kaya jitilin Dalu kabamu yari yon Mbay jitilit yang payaman Kerajaan yang benelit Ababa kerna jitilin Dalu kabamu yari yon Mbay jitilit yang payaman Ababa ker mudok takaw Rungwa yoyun munakoyaw Huwai takaw fangda takaw Falkhaki yang payaman Sabaya pakaju fal Sien mwale ser ngiraw nakar Yon nana hai sedu fal Moyo yugat modilam Munako sabaya di joy Langfani ulu muatak nyu joy Fangda takaw kutiaw fa joy Jambari rit nila wakon Munako sabaya di joy Langfani ulu muatak nyu joy Fangda takaw kutiaw fa joy Jambari rit nila wakon Yonan rabbi khawini hatta uzallihim inni rajautu an yafini hasi salatu ya muin buri ala fi khalkum yuk asamatam nusaydat falum abbas nyawat halini nyoko darun bamu nyanyu bakubur sabal ko sigar nidilur yonan baba karli war gijal binda fi yafatin yonan bakyaki fakaram ababakar bañ baat balam chapa ya dar sibi kholam gena ni wa ya fayamam bañ sal mané ya nenalen la dar ya muajirin tay may ne yeen ta dilen santa kanya nal guddu fan ngira na nan cay naqar ñu bes ma yeen gen dam ma jar ban bokk den cay naqar na yalla dolli sheeni fan ma dar ñe yeen la andalon unay ni na fa gison tabak waxa ndax yeena won Harap put

وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير. شو الحاجة بايس مالينا سليم عثمان قديم العبرة موصلنا لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفا لنا القروب. شو الحاجة بايس مالينا بايسنا في جميع الضوء واقبل تفضل لما جرى جميع الدعوى وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير. شو الحاجة بايس مالينا سليم عثمان قديم العبرة موصلنا لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفا لنا القروب. شو الحاجة بايس مالينا

وجازيا عن هذا المنصور منشي اوز المنكب الكبير شرح جبائي سمال النينا سليم عثمان قديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير بهم

فضل الرجل جميع داوى وجازيا مع الناب المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شالحاجة بعيس مالينا سليم عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهرنا بماء القلوب بجوله شفرنا القلوب

وجازيا عن هذا المنصور منشي اوز المنكب الكبير شل حاجة بايس مالينا سليم عثمان خديم العبرة موسدنا لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهرنا بماء القلوب بتوهم شفر لنا القروب شرح جبال سبعين طائفنا في جميع الطاعات واقبل تفضلا لما جرى جميع الدعوات وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شالحاجة بايس مالينا سليم عثمان خديم العبرة موسدنا لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهرنا بماء القلوب بتوهم شفر لنا القربى

وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير. شل حاجة بايس مالينينا سليم عثمان خديم الحضرتين